بدي اقول لك ايش نحات المطوس بنيويورك غيرتي بالمطوس ايش كفر دين درخا على ادمه بنيويورك رجشتي كل شيء انا مش عارف ايش بيجي لي